وقسما انتي مضلين هي رداين ليهط شجيرين انتي هايين جفلي الوقسما انتي مضلين.

الأفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

رشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدد بنطلون لبست ونزرعت قدام المراية

بدك تروح لوين؟ شوش طلع من البيت؟ بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ في الأوضة لفين؟ أنا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين، صابوني لفت ورقة وليت.